امشي للجحيم امشي للجحيم امشي للجحيم. دانسي نفيت في البرد القارس دانسي نفيت في البرد القارس. That's my food.